صنف الدين يا عيال قفيد أحمد المختار محمد الأمين بن مولاي ودو بيته تشلو مامور آمور سمدوكر برحمي تكد ياسم برمبر جم جم سرقان مكبين جم البركة نلاو مسيتي كير خادم وبرنمي جاودي جوي وليمي اجنر اجنر هاتمي چاپان دي جاسة اجنر وي مامود بيمي نام وي ننگو دو كل بني را جايبا فور فون توا tan hammar mamudu samba abdu samba pare odo wise keji kibidi samba pare o buri do eleji belgique o wadi kelal e carte grise wise opel askuna alhaji mahmoud alhaji samba lewel penna malik modi sigil dum go adi hakkunde me mabbe Alhaji Mahmoud Alhaji Mamad Pari Mare Ndib O bure jagali o bure barki o bure Dakar o bure nyanikal Al barka gaydi al barka nyalbidi al barka jawdidi al barka ujunnaji di Tokke limama di kewani

0: Sí.
1: الحاج محمد البشير كان في بريه مدينة جاد وريتو ولي جاتي كني مصر مانيا نكو بيدر دانا كوي ليدي اولاندا زينب عبد الله سري ألسان أبورة دوم غورة ألفا أو دو ويته بنت بابج

0: اسلي على شيء انه يقولوا متسلم بدرك شيء لا بسقوا له سقوا دوغلي يقول اينا بين اي تامه تجي والي ابو جاج مول كل من بالشينا من سمبي تاريخ لول دي ورنا فاينل اينا بي بجارو هنا لو كل جمله والله كواي ومن دي باغو دي وي نيت نيت سو كنت قال لك مو دوغان ما جباي
1: Chao.

قلتي سمير ابولاي سمير جيني سمير سمير مدوخة مرم كام يا سين فاتي فاتي مالم جيجين جونجو مايكم بابا بمرين دونجاو خارك دارو كتلك جورنا بور مايكم باقر

موي ربي سماوات والارض سلاي يدا محمد رسول الله موي دي جيدو فون دا فون محمد اول محمد اخر امام مسلم خاتم الانبياء كام بودي كلام الله تي I'm going to go to the house.

مالك زاد على دي مالي جاي صباي فعلي مالي جاي بايم فعلي زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تو دي تشيك أقلي تي زين دي تشيك لا جماع وزين سب مامي دان زنجنوي أقبلي زين دي تشيك أقلي بزين دي تشيك Valizende che jur vali malik mu jura laji malik sabay jara tunda te sen bu yalla bege nan baye yow kumbangali mo